قال إني عبد الله الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني الصلاة والزكاة وحيا وبرا بآلتي لم يجعلني جبارا نبيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يكون ما كان لله يتخذ ونسعى ذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختار

مجرميا قسما لأستغفر إنه كان حيا وأعتلكم ما تدعون من الله أدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما أتاهما من عبود دون الله هداهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهداهم من رحمتنا وجعلنا من تصديق عليا وذكر من

إنهم كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان أهلا بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وجعله مكانا عليا أولئك الذين أعمل الله عليهم من النبيين ذرية آدم ومن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسحاق

وصبي عبده أعبر صبي عبده هل تعبه زكيا ويقول الإنسان إذا ما كنت فأبرح حيا أولد الإنسان أن لك من قبل وليك

الحكيم ليقطع قدم الذين كفروا مكبتهم أو كدم بيضوا قائدين لكلم شيء أو يطلع عليه أو أرجب منه خاطئون ولله في السماوات قد يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وكنا التي أُعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء

فعلون أولئك لهم مغفرة من ربهم جنات تجري وجنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قالت من ربكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا من الناس هدى

تعذب به الله فيه والله بالعمل بصير ولن يزيدكم سبيل لحتم كنتم مزرق بالله فكنتم معلمون ولنكم أو قتلتم لأن الله فرون هذه رحمة من الله انت له وكنت فضلا غير القلب من حولك فاعفو عنه واصطف له.

جهنم وبئس المصير. هم ضلال عن دون الله لا يعملون. لقد أنزل الله على المؤمنين إذ فيهم أسلم من أنفسهم وسلم من أنفسهم عليهم أنفسهم

بسم الله الرحمن الرحيم. فنتيا دورة علمية في مسجد المعروف باتوميرا أمبون. من برسمبهكان أوديو محاضرة